ترجعشنا تويتي يضلسنا أوين هرد حتى نضي باس نقبل ديان تاشا ليدق موانا وين دار طردان نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين كاور يجرون أبيضين الحورية لكان نسنا نرجشنا غزواتي.